ديالنا امين ديال بصح ونحسن الناس كبار نعبر هدار تشبيرون يا سوفيان.